تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون ibadallah yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita insyaallah berada pada hari ke-17 bulan Sya'ban 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Mei 2017 di Masjid Raya Al-Ukhuwah Denpasar. Kembali kita berjumpa dalam sebuah amalan, dalam sebuah ibadah, yaitu ibadah talabul ilmi, melengkapi majlis-majlis ilmu yang sudah diadakan di masjid ini atau di beberapa masjid lainnya, mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa belajar Islam adalah fardu ain terhadap setiap muslim, fardu ain yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Amalan talabul ilmi ini sebagaimana amalan-amalan dan ibadah lainnya dalam Islam menuntut dan meminta dengan sangat kepada setiap yang beramal dengannya untuk menjujurkan niat dan meluruskannya. Hanya saja dalam talabul ilmi, niat yang harus diwujudkan di samping benar-benar pelakunya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surganya, mengharapkan ampunannya. Yang kedua, bahwa saat dia menuntut ilmu, saat dia menghadiri majlis-majlis ilmu yang akan dibacakan dan diperdengarkan padanya

0: حتى
1: رياض القرآن يقدم
2: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.